0: بجي
1: الله
0: قال الربي هرسي ببيت باعشي دودران هاي سار جارك لما رام عمي بيت شينو تازي
1: الله صالح جارك بيت شينو تازي

0: وكي خاز وقلم قال عاصمان إلى نار رغيما هاي لو أقنى بنفس بوجود بيلو يا هاي ميواني بس نيمو يا يوارم بدلي حموان بيسلا ورزو همو جي اقران ما مسا
1: قال لك سباز بودنگ تيخوش بخير وسلامت كاك أبو بكر سجوبا
2: آه خايف

0: دينه باغچايا اوب باش ترين موبيليات باغچايت هاي ده هر الوري دستكوي اڤش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندني اوفانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات نافمالي و دريسينغ روم و هميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بشبيرا مناچي صدف سلي بجيوت البتا بشاكو بار دوشاكو بوليف جبروند نايوبن صدف بوسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

وفيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنن ديكورات النافمالي و دريسنگ روم و هميجي دبحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هلبتا بدوشاكو با دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دي سردنا پیشانگیت مبکن الهولی رو سلمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

0: وفيستي نبخچايا اوهوب بوش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري تستكفي اوش لايك با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سلي بش بيرا مناچي صدف سلي بش يوتيب تا دوشاكو با دوشاكو بوليف اش براند نايوب صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف دمي بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدف تني بو صدف اتشنكيا بهفركا ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاين تشهانه و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شي تدفل بو همي اوفيسات بردستا تا اوفيستي نبخشايا اهب باش ترين موبيليات بخشايت هاي دهر الوري تستكفي اوش لايكي با فيجا اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا همو ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسينج روم و همي جي دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا مناچي صدف سليب جيو طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليك اش براند نايوبن صدف بوسخ لم يولاشتا و خواكو كيل ديفي جوبن فا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

كنت لا تنظر كركد بشيء بزيز قائمة قدرين وبخدير جي وستكو بشتكو بلي نوتك كوز ودكو برشو بلي بكم بلي وابدنا في الميلك بشتصال واسبيان وبرا بدري خيدي مورا بابي بشناظر رو وبينا بكرم بكرم صدارك داري داري

تجلتك زلفا خالا ويا تبر الشعب ولا بابيت الأخرابي بجيس بياني بارا وزي خدمة

عالي طوال مجمعي طوال سوزن طاقو كل زيالي حتي هو عالي تي اخو بكي اكولي وكولي بكي اصولي وتي هيدي دي دغال شاب دري جيبي قسلي هو عالي بري اخو تاكوش قادي وخان ابو بي خسلت ما فاشا ابلي

بني قوتي ديكي بخوتا با فنجاني فنجاني لشرتي هوي ديكي بخوتا با فنجاني فنجاني لشرتي هوي عادي ديكي تيجي دبازي قارقا كنا بي

سوارد كدينا جكلا ملاد قريم واتبع وسوارا كيو كيني عشايد قاسلة باق مكمالا دخرابة تنزان يبا سوارا عالي بشين ايرو وفرزند اكبر سليمارا لسوارا عورت عبد الباقي بالخي مالا حمل اقبلا بحميارا لسوارا دمائي شمس دينيه خالد بقى كرمه خلا غاسي.

0: دستت او فيستي نابخچه هيا اهب باش ترين موبيليوتت باخچايت هاي دهر الوري دستا كوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسينج روم و هميج ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منعچي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله أفرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك تايوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

مغون متخازين مترابيني خلكو عالمتنا خازقين هاي بابو مات بملكي موتي خنجري صار سري متهجي

0: Duhok Radio 88.5 88.9.
1: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايد يبدو ماهيكا افري صدر

فيستي نبخچايا اوهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليماني و دهوكي والله افري صدف

من بؤذى من قتبا جاري معدني وأبيك كي أستأخير كريم أسمجيل كريم والدنيا بهار يجي وقت الدنيا بهار حيواني ساني وكي شي جرمت من هاش خونينا كي بعقلة صحبته متكد والله شدي بيشمي حكى الراس بوز دي الراس ما كد روا بكد سوريا سهيلة ما زديش لا كي معدني يقول دليلي دليلي دليلي دليلي دليلي دليلي دليلي وعذاني مالا بابي تشودي من الريكا باجاري مدني لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو وريكا باجاري مدني دشتا الرائي تشيرينا اخوزي مزاني باش قبيني عذانا وحمدا قائي كاداني جدلو جئيكينا عن هالروح بركي قاكيش كي كادا يأخر راوتين الريكا ملاتا مدني درينا وكارواني ريبار عذاني شخر راد خابينا وعذاني قولو لو لو لو لو لو او دلو لو لو کو لو لو لو کو دلو لو پیاو او پیاو من ریقا با جاری مدنی چشیدینا از عزان و عزان احمد آقای کادانی ما عزیب زیر و درو خودو مراری ما بجنام زرا و چاوی مبلکی نور و نظرام شیرینا و سوزا خودی عزان و احمد آقای کادانی کرد بی حکل ممربو عزی خودی ما حکر حیات دنیا حساب و لاکی

ولكن مدني قعد نالي ما خنزنا ابو محمد ماش تجار ماش تجار يا حمايي تجارتها بشيش دولتها بقري دستي بقدسي صندوق زير زر مالي دنياي كاغذ ومكتبي مشتربي ندشنا عرائي في جباب اليوم التنايد هكر بابي احمد اغا بيت السري كعبا جاري معدني تبدت بمشار دكودي شاي ولا خدي سيز دمنا بلا بلي شاري نايي لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو لو

الرائب يا كولي واحمد اغا مش بابي بخوزه مالي دنيا كربابي ابن دامه مالي دنيا سوزا خدي دستي معلانا احمد اغا بقراب الربينا لكن بعدني قو عدلاني مال بابي تشودي ما خنس دمو محمد باش تجار باش تجاري حماي تجارتها مش اي دولتها بقري دستي بقرسي صندوقي زيري زر مالي دنيا كاخذ مكتوبي بيتر بين دشتا عرائي وبيجي لاو كو باب اليام التنائي حكر بابي احمد اغا بيت سري كعبا جاري معدني تبدأ تمشي على كل شيء ولا سيزم نجفيري وحتى مار بلا مريش